مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز، مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات

0: نسيت باش نقولك حسن نتعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي.

0: بقيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوزع حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: نجم نخلط عليك.

0: Javier. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ميت يدي علي.
0: حارو في الردة. هزو يديه. تليت فيه كليت لها بصغير.

تسمعوا راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات أحلى موسيقى الموسيقى الراقية على راديو الحارة الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: السيد باش نقلك حسن تعدى خلي سيد علي يتوفى.
1: اخبرت سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي حيرتهم وجه آخر.

0: حكايتي تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوهز حكايتي معاه. اليوم خايفة.
1: لازم اخلط عليه.

0: Allez. توحشتك. حتى توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما تدي عليك.

0: انا فاميلي
1: ليش نايلة ما تفناش نهار اللي تولدت انت كاين واش نزادلو انت وسارة تولدتو فرد ليلة
2: ترجمة

0: the start of everything, everything, everything, everything.
1: راديو الحارة، راديو الحارة.

عند منحدرات التلال أمام الغروب وفوهة الوقت قرب بساتين مقطوعة الظل نفعل ما يفعل السجناء وما يفعل العاطلون عن العمل نربي الأمل. هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت لا وقت للوقت نفعل ما يفعل الصاعدون إلى الله ننسى الألم. الألم هو ألا تنظف سيدة البيت حبل الغسيل صباحا وأن تكتفي بنظافة هذا العلم